حمضان شكله من عيلة البلسمك اللي عند منتاليتي انت فهمتش النمط سيرك وتنصب فركش العبط ما بقدرش حد فما كبرتش لللبط بتزيد بس اول ياض ما بتيجي سيرتي بتتزبط ستايلست بيعاندني شاف الفت فطرش انت خبت بخبرك ما فهمتش الغرض لو دخلت كلي زي البنج هخدرك انا مش بلوك ان بس على الريتم هفلترك وخلاص قفلنا الراب فعلا علمهم الطرب.